راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معانا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقول لك. بزاف ديال الناس كيتكلموا على أشخاص موهوبين في العالم بحال إلا هما أقلية قليلة وأشخاص خارقين للطبيعة. مستمعاتنا ومستمعينا، كنرحب بكم في الحلقة ديال اليوم من برنامج أجي نقول لك، اللي العنوان ديالها أجي نقول لك عندك مواهب. كما والفتوا مستمعينا، برنامج ديالنا كيتكلم على القيمة ديال الناس، وكنحاولوا من خلال الحلقات ديالنا نصححوا مفاهيم اللي تقدر تكون غالطة بطريقة فردية أو في حياة مجتمعات كاملة. والحقيقة هي أنه بزاف ديال الناس وفي كل الأوساط والمجتمعات كيظنوا باللي الأشخاص الموهوبين قلالين بزاف. وفي الحقيقة ما نقدروش ننفيه أنه كاين بعض الأشخاص اللي المواهب اللي عندهم ملفتة للانتباه وكتخلي كل شيء منبهر ومستمتع بها، لكن هاد الشيء ما كيعنيش أن هاد الأشخاص هما بوحدهم الموهوبين. مستمعاتنا ومستمعينا، أنا بغيت نقول لكم الحقيقة، وهي أنه البشر كاملين بدون استثناء موهوبين، وكاملين عندنا الإمكانية والقابلية أننا نبدعوا ونصنعوا حوايج زوينة وجديدة في كل المجالات. ما كاينش نخبة من الناس هي اللي محتكرة المواهب، لكن كل إنسان كيف ما بغى يكون أصله، كيف ما بغى يكون لونه، كيف ما بغى يكون السن دياله واللغة دياله، كيمتلك مواهب متعددة. والفرق الوحيد اللي كاين بين الناس هو أنه كاين واحد الفئة كتشتغل على هاد المواهب هادي اللي عندها باش تخليها أفضل، وكتمارسها بشكل منتظم باش تزيد بها القدام. وكاين من ناحية تانية ناس اللي كيهملوا هاد المواهب وما كيعطيوهاش القيمة الحقيقية ديالها. وهنا فين كتبان الأهمية ديال أنه خصنا نآمنوا باللي عندنا مواهب باش نعطيوها قيمتها في حياتنا ونمارسوها باش تخدم مزيان وتنمى وتكبر وتوصل لواحد المستوى أفضل من اللي كان بدأوا به. المواهب هي هدية من عند الله، وكل واحد فينا أكيد كيمتلك على الأقل ملكة واحدة أو موهبة واحدة، وفي أغلب الحالات كل واحد فينا عنده أكثر من موهبة واحدة. من اللي كنفكروا بهذه الطريقة هذه، هاد الشيء كيخلينا نعرفوا قيمتنا الحقيقية، حيث الله ما كيفرقش بين الناس، وكل واحد عطاه شي حاجة. كين اللي كيرسم، كين اللي كيغني، كين اللي كيعزف آلة موسيقية، كين اللي الموهبة دياله هي يضحك الناس ويدير الكوميديا، كين اللي موهبته هي يطيب ماكلة لذيدة، وزيد وزيد. كل شخص كيسمع لنا اليوم على راديو معجزة أكيد عنده موهبة، وهذه رسالة وصليها للناس اللي دايرين بك مستمعتنا العزيزة، وحتى أنت مستمعنا العزيز وصلها لكل الناس اللي كتعرف. واللي كيزيد يأكد هاد الشهادة هو الكلام ديال الله في الكتاب المقدس. الله قال على المواهب في رسالة يعقوب الإصحاح الأول والآية 17: كل هدية مزيانة وكل موهبة مكمولة راها من الفوق، جايانا من عند الآب ديال النور، اللي ما كيتبدلش وما كيديرش الخيال ملي كيتحرك. مستمعاتنا ومستمعينا، هذه هي الهضرة ديال الصح، وكل واحد فينا خاصو يعرف المواهب دياله ويشتغل عليها ويخدم عليها. نتلاقاو في حلقة جديدة وموضوع جديد على راديو معجزة في برنامج أجي نقول لك.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا أو تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: اليوم غنهضروا على موضوع مهم بزاف، موضوع الساعة اللي كلشي كيهضر عليه وكلشي كيتسائل عليه وكلشي باغي يعرف عليه اكثر. الموضوع هو المواقع الاجتماعية. اليوم معنا الاخت رجاء ضيفة الحلقة ديال هذه الحلقة هذه اللي غنهضروا فيها على المواقع الاجتماعية. مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا، ومرحبا بك رجاء معنا.
2: شكرا ليلى على الاستضافة ديالك.
1: رجاء كنعرفوا ما كاينش اللي ما عندوش المواقع مع المواقع الاجتماعيه، ما كاينش اللي ما عندوش فيسبوك واتساب انستغرام وداكشي الاخر. فيعني كنشوفوا بزاف دابا الشباب في المجتمع كيحاولوا يصنعوا ليهم صوره افتراضيه، حياه خياليه ما كايناش. فواش ينفع الواحد يصنع ليه هاد الصوره هذه الافتراضيه اللي ما كايناش؟ مثلا انا كنقرا، يعني سميتي سلمى، كنقرا عايشه في امريكان، عندي فلوس، يعني كنصنع هاد البروفايل ليا في الفيسبوك او لا في الانستغرام او لا شي حاجه بحال هكا. يعني واش ينفع وشنو التاثير ديال هاد الشيء هذا على الشخص اللي كيدير هادش؟
2: هو ليلى كجواب على السؤال ديالك واش ينفع نصنعوا حياه افتراضيه في المواقع التواصل الاجتماعي، هو شي حاجه ما كنصحش بها انا الناس. علاش؟ حيت الله خلق كل واحد فينا متميز وعطاه بزاف ديال المميزات الشخصيه ديالو اللي كتميزو على الناس كاملين. فالله حط فيه احسن، يعني احسن ديال لي كاليتي في الشخصيه ديالو اللي ما يمكنش نلقاوهم عند ناس اخرين، وهو في حد ذاته مهم ومميز. فما يمكنش نجي ونخلقوا صورة افتراضية عليه، لأنه هو بشخصه إنسان مهم. فبالنسبة لي أنا ما كنصحش الناس أنهم يمشي ويصنعوا صورة افتراضية أو حياة افتراضية لنفسهم. بالعكس، يمشي يعني يعرفوا الناس بالشخص ديالهم، يعرفوا الناس بذاتهم، يكونوا على طبيعتهم ويكونوا على حقيقتهم ويكونوا كيبغيو راسهم باش الناس يبغيوهم. حيت انا مثلا الا كنت ما غنبغيش راسي او لما نكون ما متصالحاش مع الذات ديالي، ما يمكنش الناس يجيو ويبغيوني او لا يعني يكونوا معايا في علاقه اللي انا ما يعني ما دايرهاش مع الشخص ديالي. وهذا الشيء كيأثر نفسيا على الناس، لانهم ما كيبقاوش يتعاملوا بطبيعتهم، ما كيبقاوش يعني بحال كيوليو يعيشوا جوج شخصيات مختلفه، وهذا كيأثر عليهم لانهم ما كيبقاوش عارفين شكون هما في الحقيقه، ما كيبقاوش عارفين ذاتهم الحقيقيه شكون هي. الوغ كو ذاتهم الحقيقيه اكيد انها احسن بزاف من هذيك الشخصيه الافتراضيه اللي كنصنعوا في المواقع بحال هادي.
1: شنو خاص المواقع الاجتماعية يمثلوا بالنسبة لكل واحد، يعني لا أقل ولا أكثر؟ واش هما احتياج يومي كنحتاجوا أننا كل نهار ندخلوا الفيسبوك، كل نهار واتساب، كل نهار المواقع الاجتماعية، أو لا هي هدف، أو لا هي وسيلة باش نوصلوا لشي أهداف؟
2: مواقع التواصل الاجتماعي هي وسيلة مش هدف. علاش؟ لأنها علاش دارت هي في الأساس دارت باش تسهل التواصل ما بين الناس، ما بين المجتمعات وما بين الدول اللي كيعيشوا يعني مسافات بعيدة. دارت باش تنقل أخبار، باش نستافدوا منها، ماشي باش نضيعوا وقتنا فيها. مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تكون مفيدة لينا باش يعني تبقى العلاقات مع الناس الاخرين تبقى يعني شاعلة ما تطفاش، ولكن ما خصناش يعني كل نهار او لا ما خصش يكون بحال عادتنا اليومية اننا ضروري ندوز الساعات امام يعني في موقع التواصل الاجتماعي مثلا فيسبوك ولا انستغرام، حيت ما خصناش نضيعوا الوقت ديالنا في حاجات بحال هادي. نستعملوها للصالح الشخصي ديالنا، نستعملوها يعني ماشي الاهداف ديالنا، ولكن باش تعاوننا باش نتواصلوا مع الناس. ولكن ما نضيعوش فيها الوقت ديالنا، لان الوقت هو الله امننا على الوقت ديالنا وما خصناش نضيعوه.
1: واش انت بالنسبه لك رجاء كتفكري باللي العلاقات يعني اللي كتكون ديال الزواج من خلال هاد المواقع هادو، واش بالنسبه لك هما علاقات ناجحه؟ واش بالنسبه لك الى جوج تفقوا من خلال فيسبوك او واتساب على الزواج، بالنسبه لك واش هاد الزواج هذا كيكون ناجح؟
2: هو العلاقات ممكن بحال يعني في هاد من خلال هاد المواقع هادي ممكن تنجح وممكن ما تنجحش، هو على حساب الاشخاص. ولكن يعني بالنسبه لي انا العلاقه كتبنى ماشي من خلال فقط يعني مساجات، لكن كتبنى من خلال مواقف، من خلال اصطدامات مع الشخص، من خلال كتدوز يعني واحد دي مومون مع الشخص اللي انت في علاقه معه. فبالنسبه لي انا مساج يعني غير مساجات
1: ممكن بالك يمشيو في الافتراض،
2: فوالا كيكون عالم افتراضي وما كيكونش الواقع، وحتى الاشخاص ما كيتعرفوش على بعضياتهم يعني حقيقه او 100%
1: الواقع
2: اكزاكتو. حيت انا الا بغيت نعرف واحد الشخص خصني نتلاقى، خصني نعرف الحوايج اللي كيبغي، نشوف وجهه لي غريماس ديالو، نتعامل معاه، يوقعوا اصطدامات. هادشي ميمكنش يوقع في العالم الافتراضي، لان ميساج في العالم الافتراضي ممكن انا نصيفطو وممكن الشخص الاخر يفهمه بطرق مختلفه، كتبقى على حسب التفكير ديال الشخص. فهنا ما يعني باش تكون علاقه في موقع التواصل الاجتماعي بوحدها شوية
1: يعني ممكن تبدا في المواقع الاجتماعيه،
2: ممكن تبدا وممكن ان المواقع الاجتماعيه تكون وسيله كتساعد الناس فوالا كتساعد العلاقات باش يتطوروا. ولكن باش تبني علاقه في مواقع التواصل الاجتماعي كنظن بان هذا الشيء شي حاجه مستحيله.
1: شنو تنصحي اي وحده متعلقه بزاف بالمواقع الاجتماعيه وكتعيش في هذا العالم هذا ديال الافتراضيه؟
2: نصيحتي لكل وحدة كتدوز وقت طويل يعني في المواقع الاجتماعية أنها تحاول تعطي وقت لراسها وتحاول يعني تبني علاقات وتدوز علاقات يعني تدوز الوقت ديالها في العلاقات ديالها ديال الناس اللي بصح في الحقيقة ديالها في المجتمع ديالها اللي دايرين بها. العائلة محتاجة لها، محتاجة الوقت معها، صحابها وهذا غيحتاجوا يشوفوها يعني في الواقع ماشي في اكثر من في الخيال. فبالنسبه لي انا كنصح كل وحده انها تدوز يعني وقت اكثر مع الناس في العالم الواقعي، هكا يعني كتوطد العلاقات ديالها مع الناس بشكل اكثر، وحتى ان المواقع التواصل الاجتماعي كتسلب منا الوقت ديالنا بلا ما نحسو. فمزيان تعطي الوقت ديالها لله وتعطي الوقت ديالها لعائلاتها والناس اللي دايرين بها، ماشي مشكل تدوز يعني وقت يعني وقت صغير في المواقع يعني فيسبوك واتساب انستغرام، ولكن ما تخليش الوقت ديالها يمشي في هادشي، حيت بلا ما نحسو كنوليو كان يعني كيولي هاد المواقع هادي كتولي بحال اله في حياتنا بلا ما نحسو. فكنصحهم انهم يردوا البال من هاد الناحيه هادي ويحاولوا يديروا واحد التوازن في حياتهم وغيكون كلشي مزيان.
1: شكرا لك رجاء على الأجوبة ديالك، أنا شخصيا استفدت معك في هذه الحلقة هذه. شكرا على الحضور ديالك. مستمعاتنا نقول لكم سلامة، الحلقة ديال اليوم سالات، نتلقاو في موضوع جديد وديما في برنامجكم أنا حيرة.

كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا تصلي على الرقم 06-01-96-57-57 06-01-96-57.

سلام ونعمة المسيح مع كل واحد اللي قرا هاد الشهادة، وصلاتي تكون بركة ومنفعة وتلمس النفوس بقيادة روح الله القدوس، آمين. أنا ماشي غير فكرت نكتب هاد الشهادة، ولكن الإله اللي هو الرب يسوع المسيح بغاني بنشاركها معكم باش تشجعوا حتى انتما. هذه واحد السنين وقت الثمانينات كان جفاف اللي في المغرب، وواحد الليلة حلمت راسي في واحد البلاصة كلها خضراء بالربيع، وكان المنظر زوين بزاف، وكانت معايا صاحبتي، ومن بعد جلسنا فوق داك الربيع بحال إلى حنا في بيكنيك. ومن بعد جاو واحد المجموعة ديال الشباب أجنبيين بنات وولاد، وجلسوا قبالتنا في دائرة واحدة. واحد البنت فيهم شافت فيا وضحكت وقالت لي هاي، واخا ما كنعرفهاش، وحتى أنا ضحكت معها ورديت عليها السلام، ولكن دخلت لي في قلبي دغيا. كانت عندها ضحكة زوينة وشعرها كان كحل ولبسة جيلي قهوي مفتوح، وصايا هي جوبة ديال المربعات بلون قهوي وبهيج. وبعد 6 شهور على هاد الحلامة، واحد النهار سولتني الأستاذة ديالي اللي كانت كتقريني في المعهد، واش تقدري تخلي واحد البنت أجنبية تجلس معايا معاك في دارنا لمدة شهر باش تتعلم العربية. وجوابي كان واخا، ولكن حتى نسول والديا في الأول، ومن بعد سولت أمي وبا وقالوا لي واخا غير تجيب شي غطا زايد، حيت كان وقت الشتاء وكان البرد بزاف. من مورا سيمانة داك جابت الأستاذة ديالي داك البنت، غير دقات في الباب وقالت لي ها هي البنت، ومشات. كنت أنا جالسة في الجردة مع أمي وقلت لها دخلي بالإنجليزية، طات الشنطة ديالها في الدخلة ديال الدار وجات عندنا، سلمت علينا وهي فرحانة وكانت كتضحك، وأنا في نفسي بقيت كنقول فين شفت هاد البنت. ومن بعد تفكرت وقلت هذه هي البنت اللي حلمت، عندها نفس الضحكة ونفس الشعر، وجات لابسة نفس الحوايج بداك الجيلي القهوي مفتوح، وحتى بداك الصاية ديال المربعات قهوية وبهيج. وبقيت معجبة وكان قول في نفسي شنو هاد الشي، ما فهمت والو، وبقيت ساكتة وما قلت لها والو لذاك البنت. كانت سميتها غلوريا، وبقت معانا غلوريا لمدة شهر كامل. وفي ذاك الوقت كله وقعت شي حاجة اللي ما عمرني كنت كنتصور، وكنشكر الله اللي تفكرني ودار معايا هذا الخير. وكنت أنا وهاد البنت كنشاركوا البيت واحد في دارنا، وفي كل ليلة قبل ما نعسو كتجبد الإنجيل ديالها وكتقرأ وكتصلي، وشي مرات كتعاود لي كيفاش عرفت الله الحقيقي وكيفاش هو كيعتني بها بزاف، وكنت كنرتاح نسمع ليها. وشي مرات كنت كنبغي ندير ليها غير خاطرها، وفوق الماكلة كنا كناكلو مجموعين في الطبلة، في الطبلة واحدة وفي الطبصيل واحد كما العادة المغربية. واحد النهار في وقت الماكلة طلبت مني غلوريا باش نسول با واش تقدر تشكر الله على الماكلة، وبا قال لي واخا، حيت انا كنت كنترجم عليها وعليهم، وكانت كتقبطو وقالت نقبطو اليدين كاملين، وشكرت الرب على الماكلة وبقات كتدير هذاك الشيء ديما. هي كانت شجاعة بالصح، وحسيت ببا تلمس في قلبه من جهة داك الشكر، وزادت كلمات عليه ملي قالت له أنا
ما عنديش با، واش نقدر نعيط لك با؟ وقالت لامي وانتي واش نعيط لك امي؟ امي ضحكات قالت لها اياه، ولكن با بقات فيه يعني عزت عليه وقال لها حتى انتي بحال بنتنا. وفي ذاك العام بالضبط كنت كنحاول نصوب الباسبور باش نكمل القراية ديالي في انجليز، ولكن كان صعيب بزاف باش يكون الباسبور عند كل واحد حيت ما كانش الفيزا في ذاك الوقت، ولقيت صعوبات بزاف وتعطلوا الورق بزاف غير باش يدوزوا من بلدية العملة، حتى عييت من الطلوع والهبوط. وحتى با كان ديما كيمشي يسول بلا فايدة، وكانت الكاتبة ديال المعهد فين كنقرأ كتجي عندي جوج مرات في السيمانة باش تنقريها العربية الدارجة، وهي كانت صاحبة الأستاذة ديالي وكيعيشوا في دار وحدة. يوكا اللي هي الكاتبة كتعرف ترسم وكيعجبها الورد الطبيعة بزاف. ملي كنا كنكملوا القراية كانت كتمشي للجردة ديالنا وكتوقف وكتبقى ساكتة، هي كانت كتصلي في الحقيقة في نفسها، ولكن أنا ما كنت عارفة والو. وفي واحد النهار قالت لي أجي تشوفي واحد الحاجة، مشيت معاها الجردة وفي واحد البلاصة عامرة بالربيع كانت مخبعة واحد القرعة كبيرة بزاف، وحتى واحد في العائلة ما شافها من قبل إلا يوكا اللي كانت كتمشي كتصلي تما. وعيتنا على أمي وجات، ومنين شافت ذاك القرعة الكبيرة قدها قداش فرحات وقالت عجوبة، أنا كندوز من حداها كل نهار وما شفتهاش حيت ما كانش عندنا الماء في الدار، ومني كان خصنا ندور من تما باش تسقي الماء من العوينة حيت هاد الجردة كان تما واحد الواد صغير، وحتى الواد كانت واحد العوينة ديال الماء الحلو صالح للشرب، كانت هي واختي كيسقيو الماء منها تقريبا شي ربعة ديال المرات اكثر الا كانوا عندنا الضياف. علاش كنعاود لكم هذا الشيء؟ باش تعرفوا بين الله كان كيخدم حياتي خطوة بخطوة، واستعمل كل هذا الشيء كما كتقول الآية في الإنجيل، كل الحاجة كتعمل مع بعضها للخير لينا حنا، روما 28:8. وهكذاك الله كيدير معايا وفي حياتنا كاملين، وحتى الحاجات اللي صغيرة وكنهملوها راه هي مهمة في حياتنا حيث كتكمل ماشي ما بين الحاجات الكبار، بل واحد العقدة ملي كنعقدو خيط مع خيط كيولي طويل، وداك العقدة الصغيرة هي اللي عاونات داك الخيط باش يولي طويل، ونزيدو ونخدمو به كبوط او كشكول او طازوين. وكانت اختي وغلوريا كيخرجوا من الدار في كل صباح بكري باش ياخدوا نفس الطوبيس، وكل واحد كيتمشى للمدرسة ديالو وكل واحد كيمشي للمدرسة ديالو، وكانت غلوريا ديما كترنم منين كيكونوا غاديين في الطريق، وحتى اختي فاطمة تعلمات ترنم تهية، وبعد المرات كترنم ترنيمة ديال آمين، وهاد الترنيمة هي كلمة وحدة كتعاودها بزاف ولكن كتغير الرنة تونو زعما تونو ديال الترنيمة، وهاد الترنيمة كتلمسني وخا كلمة وحدة عندها ثلاثة ديال المعنات بالمفهوم الإسلامي آمين آمين، بحال داك الغنية اللي كتقول هاي من هاي من، هادي هي الغنية كتعني باش الله يجاوب الصلاة بعد الدعاء، ولكن بالمفهوم المسيحي أمين كتعني يكون هكذاك أو لتكون مشيئتك يا رب، وهكذاك كتعطي الكرامة لله باش يدير هو مشيئته ماشي إرادتي أنا. وقبل من ذاك الوقت عمرني ما سمعت على المسيح أو شفت الإنجيل،
ما كنت كنعرف والو على المسيحية، ولكن قرب الوقت باش نشوف الضوء الحقيقي باش نخرج من الظلمة للنور. وفي واحد الصباح بكري خرجت غلوريا واختي كيف ما العادة باش يمشي ويقراو، ورجعت انا الناس وانا نحلم واحد الحلمة اللي تغيرت فيها حياتي كلها. حلمت راني جالسة فوق داك الفراش اللي كنت ناعسة عليه وحانية راسي، كان بكي وكان تكلم مع الله وكان قول يا ربي شكون غادي يعاوني في الباسبور، وانا خصني نكمل القراية ديالي باش نخدم ونعاون والديا. ما كان عرف حتى شي واحد اللي تدخل ليا، وبا غير مسكين ما عنده فلوس باش يدور معاهم باش يساعدوني، وانا ما عندي امل هنا حيت ما عنديش الصحة شكون غادي يعاوني. وانا نسمع واحد الصوت عمرني ما سمعت بحاله، زوين بزاف وباقي دابا في ودني، ومن اللي نفكر فيه قال لي داك الصوت انا نعاونك. وهزيت راسي وانا نشوف واحد الراجل واقف قدامي لابس واحد اللبسة طويلة ولونها بحال لون ديال الذهب، وشعره حد كتافه ولونه قهوي مفتوح وفي وجهه زوين بزاف بزاف. وقلت له شكون انت باش تعاوني، وقال لي انا المسيح، الى امنت بيا غادي نعاونك في حياتك كلها ماشي غير في الباسبور. وحسيت بين هو صادق بالصح، وقلت له نآمن بيك ومرحبا بيك في قلبي. وضرباتني الفيقة ولقيت وجهي عامر بالدموع، وكان داك الحلم بحال اللي بالصح وقع. وجلس وحنيت راسي وصليت ليسوع المسيح وقلت ليه كان آمن بيك ومرحبا بيك في حياتي. وهذه المرة كنت فايقة وصليت ذاك النهار وقيلت ذاك النهار كله فرحانة بزاف.

بخير اخوتي، دابا انا غادي نوقف، ومن بعد في الفصل الثاني نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

كما يشتاق الإيل إلى مجاري المياه، كذلك تشتاق نفسي إليك يا الله، إليك، إلى الإله الحي عطشت نفسي. فمتى أجيء وأرى وجه الله؟ أحبك يا رب يا قوتي.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم فيها

عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب عشان تنقبل، وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فانصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط لما عرفته، لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة، هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء، وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول، بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر، فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة شكلي كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين، يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم، أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة هتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك، الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي، الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان شبه، يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله، وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية، هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.